شوف اللي كذا متى إذا ما تسألي إذا ما تدرس الصبح شوف لك السماء النور شو مزيان كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل دي

شوف اللي كلمه الصبح شوف داك السيمون اللي كان كنقول لك شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كيما تيسالي كيما تيسالي شوف داك السيمون في المول الجمال ديالك راه كنقولو هادشي الناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف الكيلومتر الصوب شوف داك السيمو المول الشمال ديال الكرة كنقولو هادشي الناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد